0: الله واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
1: والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن كسوتهن بالمعروف لا تكلم نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا مثالا أن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. فإن أنسكيسوا سنا شاعر وافا يا ذائي إن أنسكيسوا سنا شاعر وا يا ذائي في الله سي والوالدات يرضين أولادهن هولين كاملين. Idan an saki mace wato ko da ta yi jini uku ne an yarda ta yi aure, amma fa za ta shayar da ɗan nan shekara cikakku guda biyu in ana son a cika. To, walwalidatu wurin

0: قدره متاعا بالمعروف حقا المحسنين.
1: لا جناح عليكم وإن ضللتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المكثر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لا جناح عليكم وأنكم أنتم كد وأن الآية أكبر إذن لا جناح باب ليسين سبور حديث وزن الله ليس سواه تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الزواقين ولا الزواقات. Duk wanda zake so ya aureto ya aura dan ya rike kada mutum ya aura ya take don yawan tantana mata ya aurawo ya auri wannan ya take ya auri wannan ya take Allah bai son irin wannan. Yana daga cikin abubuwan da Allah ya halatta baya son su babu kamar shika wato halal ne amma Allah baya son sa. To sabai sun riga sun ji wannan sai suka yi tsammanin idan mutum ya auri mace sai wani abu ya jitta bayan ka daura mata auren bata kwanta da kai ba kwanta da kai da ita ba sai kai shawara ka ji auren nan na hangu ba zai yi ba ya kamata in kashe auren nan. To suna tsammanin wannan laifi ne sai aka bude ayar ma da lajinaha wa lajina alaikum babu laifi gare ku in tsallattum nisaa ma lam tusun aw tafridu lahunna fariida wa matruhun al muzi qad huwa al muzi qad huwa mata min arfa qan al muzi. Babu laifi gare ku in kuka daura wa mace aure ba ku kwanta da ita ba sai kuka sake ta wannan babu laifi. Ka daura mata aure daga ba sai ka ji wani labari wanda yake da can baka ji shi ba ko kuma ka hango wani abu da can wanda baka hango ba ko ko wani bashin da kake tsammanin masu shi ba za su matsa maka ba da ka dawo sai suka zo suka matsa ainihin jima har aure ka yi to hankalinka ya tashi. To irin waɗannan abubuwa ko kuma a'a dai wani abu da ya sa ko kuma kamun ka dawo daga daurin auren sai wani mutum wanda kake jin nauyinsa kake jin kunyarsa ya kawo ƙyarsa ya ce lallai sai ka aura. To shi kenan duk abubuwan da kake sa dai a warware aure in sun faru to Allah ya ce babu laifi in kun daura aure wa mata ba ku kwanta da su ba kamar yadda ayar Al-Ahzabi ta faɗi ta ce ya ayyuhal ladhina amanu idza nakahtum al-mu'minati ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومتعوهن وسروهن سراحا جميلا. ان كك دور اوري ومات بو كنت هذا سوبا سي كك سكيزو تو شيكن با وتا ادى اكنسو اما ذاك باسو كوتا ذاك باسو كوتا انن ورجل لكم ان طلقتم بها ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه تو نانك وني ركيتي ني يسامو matar an daura mata aure lokacin da aka daura auren ma ita matar aka ce sadakin ki nawa ta ce duk yadda ka yanka mini ka ga ya dace da ina yadda insha Allah ni ko ni na san irin sadakin da zan yanka miki bai faɗa ba shikenan sai aka je ka daura auren. An daura auren akan ana cewa wannan auren ne kahu tafwidi auren sakan ma juna yarda da juna an yi shi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata an faɗa mata haka mijinta sai ya bata gona guda an yi nikahu tafwidi. To an yi wannan nikahu tafwidi sai kuma aure ya mutu tun ba kwanta ba to ya za a yi ma lam tusun aw tafridu lahunna fariida abin da ya wajaba kuma tu'uhun ku ba su kyauta kuma sadaqin a raba ki gida biyu kai rabi ita rabi ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المكثر قدره. تولن ان كوتن ذا عباسو نتعب يمسكي وانسكي نواني انتم بالله ان كان عدى وداتا كباير ديوة ان كان ما تلوشيني كباير الكيشي ان كان ما تلوشيني كباير تنور برناكا انتم ياك ما تلوى ان كان عدى يلوى كبات بيوة كوتا كوكباوة كوتا كباير داكا سيدي وانتم وجن شايروا ليوفدني ساعة من ساعة لي ومن قل لها ليه فليوفدني ما آتيه الله لا يكلم الله نفس إلا ما آتيها وجن لا دن شاعر واه فهك من إما وجن بادك وتم ما هك ذاكي إن كان دي الواك بات دي الواك إن باك دي الواك بات أمتي على الموزي قدره ما يروتها يباهر بالقدوم يروتها سا وعلى المكتر قدره ما يبطوها يباهر بالقدوم يبطوها سا مطاب بن معروف واتو حقا على الموزيين وانا يكوتها wannan kyauta bayan saki din nan wato wajibi ne akan a wurin mutanen kirki القرآن إن أنت حقا على المتقين حقا على المسلمين تؤمن بواجبي أكون كوابني شاهد متقين إنك متقين بواجبين أكنك هو المسلمين متقين تؤدوا بمسلمين إنك مسلمين واجبين أكنك هو المسلمين مسلمين واجبين وجه متعن كيكي ما ستوت هوا ما سمتنكي kasa ketan ka dauki dukiya ka mata wannan wajibi ne akan masu mutunci masu kirki masu kyautawa inda lakum huwa
2: wa in ballaqtuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtu lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtu illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi

0: وأذلتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وإن أذلتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة تولنكم أريا أيانك فذلك بنكاح التفريض بني وانشان دا اكا ينكاح التفريض إذا أوري يا كاري باسنة ونيبا فسي أولكو تنكي واتو أنا كيان سا تداقن بسلي سي أولكو تنكي كمت سدائك إينو يكا مات أيمتا في أنكو تنكا سي أرى مدني سي أباتا فرقما إذا كما أرقى أيانكا وإن دلتون منك أن تنسونا وقد فرقتم لون فريضة وأن أرقى أيانكا سدائك فنفت ما فرقتم wannan sai a bata rabin abin da aka yanka mata sadaki in 500 ne a bata metan da 50 in 400 ne a bata metan in 200 ne a bata 100 fa ni kuma faratu illa an yafuna sai dai da ka kawo rabin sadakin ka tace maka ai da kai da kayanka duk bana son ku tunda baka so na bana son komai naka tunda baka so na bana son komai naka ni dai ka kafata min suna to an ya afuna kenan sun yafi su mata aw ya afu wallazi bi yadihi uddatun nikah ko kuma a'a ubanta ne yake nan ko wanta wanda yake waliyinta yace mu kudin menene ne a sadakin wanci ne aka kawo dama da yake bartare ba ko ba kun mai kwanan aure ba shine muka kawo rabin kudin kuma yar mata kuce ba ta so
1: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala a burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi
2: an sarrafa magi sai da tafashin wake soya albasa kayan yaji almashi tare da kamar fari
1: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
2: magi sai tunda duk abinci da lokacin su suka kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
3: Rahmari
4: Rahmari
3: Mita 97.3 FM

0: Zamu saurari fassarar karatun littafin Arba'una Hadis tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad wanda yake gabatarwa Masjid Ubaid Ibn Ka'ab dake unguwar Medile kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suke daukan nauyin kamu ku da fatan za a yi saurari lafiya.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وأكرم وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى بآثارهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس شاب يرجع سفر shekarar hijriya 1448 wacce ta zo daidai da 30 ga watan 7 shekarar miladiya 2026 yau za mu dora a karatunmu da muke yi a wannan masallaci mai albarka na Ubay ibn Ka'ab a Medile insha Allah yau za mu dora akan bayani akan hadisi na 19 wanda muka fara a wancan zamana mu a wancan zama mun ji inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da Abul Abbas Abdullah ibn Abbas Allah madaukakin sarki ya kare yadda da su yace da shi ya kai ya

0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
1: إياك نعبد وإياك الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم فاتهم وعذرهم والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والقدر العظيم أهلا بشهر المولد شهر الولاء وسودد شهر النبي أحمد شهر النبي الأول أهلا بشهر المولد ذكرنا بالمهتدي أصل الأصول سيدي حبيبنا المبجلي أهنئ نفسي ثم يومي وشهره كذا بلد قد مسه خير أخمسي وفيرا وعبد الله ثم عقيلة أتر قومها بالروح أين تشركسي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد دب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعد كل معلوم لك جماعة مصر يا من الله صلى الله عليه وسلم منا تيكم دجونا مرنا ganin kullowar wannan tauraro wannan wata na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna maraba muna lale da watan Rabiul Awwal muna maraba muna lale da watan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna maraba muna lale da watan addinin musulunci watan alqur'ani muna maraba muna lale da watan alheri muna maraba muna lale da watan da Allah ya haskaka duniya ta dau hasken da bar taba ganin irin shi ba bada wa biqaul ardi zulmun wa zulmatun fa asharakat ad-dunya bi nur muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka wa Abbas dan Abdul Muttalib Allah ya dade shi da ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a irin wannan munasaba yake cewa min qabla hadith fi zilal wa fi mustawda'in haythu yusaful waraq ثم هبت البلاد لا بشر انت ولا مرغة ولا علق مدحرا تركب السفينه وقد الجم نصرا واهلا وانذره ورتنا الخليل مبتتما تجول فيه ولتتعترق تنقل من سالم الى رهيم اذا ما لا عالم بدا تبق حتى توا بيتك المهيمن منك اندفع الياء نتعتها المبق ونهل فنال في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نقترب muna murna Allah ya zabe mu mun zama karkashin wannan shugaba wannan annabi mai girma wannan annabi abin girmamawa Allah tabaraka wa ta'ala ya faro duniyar nan tun daga annabi Adam ya cika ta da ƴaƴansa da zuriyarsa ya dinga aiko annabawa annabi bayan annabi wasu su imani wasu su ƙaryata haka aka dinga wasu suka zo zamanin annabi Adam wasu annabi Nuhu wasu annabi Ibrahim wasu annabi Musa Allah yana sane ba dan ya manta ba ya ajiye mu ya rike mu sai
2: annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai aka ba shi kamai sai duk waye gari karkashin tutar fiyayyen halitta Allah gabaki daya muka waye gari karkashin tutar fiyayyen manzannin Allah gabaki da muka waye gari karkashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabin da ba a taba annabin da yake tausayin al'umma sairin shi ba annabin da ba a taba annabin da yake san al'umma sairin sa ba annabin da komai nashi yayi da ba al'umma sa annabin da ya jirkinta addu'ar sa ta zama ceto da rahama ga al'ummar sa an ce kowane annabi ya faɗa abin da za a ba shi kowane annabi ya faɗa aka ba shi kowane annabi ya faɗa aka ba shi aka ce ya Rasulullahi kai me buƙatar ka manzo Allah ya ce tawa ba ta a nan duniya tawa buƙatar babu ita a nan duniya sai an je lahira ya Rasulullahi an je lahira menene buƙatar ka buƙata ta a wajen Allah duk wanda ya yi imani da ni wani dalili ya sa hawansa bai cika ba a cika mai da nawa duk wanda ya yi imani da ni ya gaskata ni wata matsala ta sa lahira hawansa bai cika ba

ولقبيلنا بها جميع الحاجات وتدينا بها من جميع السيئات وتربؤنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها

0: من الوالدين شاربين والعليا ربين وغفر لنا والوالدين وغفر لنا والوالدين وغفر لنا والوالدين ولجميع المسلمين الحمد لله رب العالمين.
1: Daga malam babu mai salati kuma za mu karkar shirin na yau tare da malam Awwal Ubaidillah.
2: Imam Busiri ga abin da yake faɗa a kansa, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yadamuhu fi

بعيد حسن مهانة فعليك لست أسمعه إن المحبق للأزاله سبني إني تعمت نسيها شيبه أزل وشيب أبعده نسيها.

0: الحق بعد السلام تمنع وخمس
1: وعجل مغرب الشارعات وشمس
0: وعلم كان موضوعا على نبي الرقوس
1: أقال جنة الأمام غريب
0: ومعلم
1: بصر
0: غريب مبادر وحاب الرواد تقوى وعال الفضائل
1: I'm not going to be able to do that.
0: Yeah, but who knows?

0: الرحمن كان من فضله
1: اللهم
0: على الايام ايجاب مثله
1: امين
0: يا رب العالمين يا الله يا رب العالمين يا رب
1: العالمين
0: يا رب العالمين يا رب العالمين
1: يا رب العالمين يا
0: وَدَنُنْ يَدَنُنْ بِهِ وَعَلَى أَنَّمَا
1: وَإِلَّا
0: بَلَامْ
1: وَقُدْ
0: هَرِيْنَا وَرَمَا إِيْبَ
1: أَسَنْكَرَانَ
0: أَنَّهَمَا وَعَدَّمَا
1: وَجَزَاهُ
0: مَا كَانَ
1: لِمَنْ وهي ديارهم
2: بأمر رجال الله
3: وكل من يمنع به بلاه.

0: مسلمين
1: ولا تعلمين
2: لأن لك أولادي يوم قدراتي جل جلي وأحمدها نادي الله يفصل

رحمن علينا مداه أفضالي مرسلي فمده رسول الله من أوكاد الفردي توجه به لله أفضال وجهة وظاهر جانب بتراجي وجبهة وفي دائرات إن كنت طالبا نزهة روحا لم يدع إشراقه ليلى شبهة ولا أجاب أن تطال الشمس في الأرض فلله ما يلمذ أبا

منك أبدا على حبيبك خير الملك كلهم. يا ترى ما لحلك مالي من أدعو به سواك عند قلول رماد في الأمن ولن يريك رسول الله جاه كبير إذا لكي متحلى بإسم منتكني فإن لم يجود ما الدنيا ولرتها ومن قدومك علم اللوه والقلي. يا نبض لا تقمدي من زلة وذبات إن لك بائرة غفران كلمني لأن رحمة ربي يقسمها تأتي أبا حسد الإسيان والكسن. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخر. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منهر. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منهر. والبعد عن عبدك للدارين إن له صبرا متى تبقى الأهوال ينهي. وعلى الذي بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسج مرن عن أدوات البادر حسبا وأرى الإيس هذا الإيس بالنجم ثم الرضا عن أبي بكر وأن عمر وأن علي وأن عثمان جل كرم والآل والأنصار والتابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا وقدر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا وقدر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا وقدر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقدر إلهي بظل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته بقيمة حرم وإلمه قسم من آجل الكسن. وما به بدء المختان كالختمات والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أرين التين مانعة فريها كربنا يا واسع الكرم. زيادته للرسل غير هدية ولا عجب ان يفقد الشفاعة في الجنس والا فمن ترجى شفاعته غبا وترها فكل ما

0: عين قريب بلا مدى عليم بلا هات حفيظ بلا درس سراج برى لا يزيد عن الهدى جميل القبى لا يهيف كما الإدى جميل القطى باسد الكاتب الجبى سري المزى ذاكر البأس والندى كريم الشجاع آخر الجسم والنفس فطوبى لخدمه سراه يوم الربي فذلك في الدنيا مكين مسود وبر نشر والباقي أجل وأسبب سبيل نجاة من جنان مبلغ سبيل قبض جلها لسوسه من الجنس ودونك فزيجا بأقل تولهك خصام بيمنى لها كألها مجردا يسوق الورى للخير مثلا وموهبا وتنزاب من وجه شدائد منجدا تهاب يريد لها قريا بلا سدا وإرما بلا شك وبرأا بلا نقص ألا إنه القسطاس والجخل ظلمة سماهته والمانق بسط ورحمة إباياته والمانق شبز وإسمة سريرته والجاهر نور وهتمة وقد سبقت تدهير بالقلب في التسكين كهاب من التحقيق للأقل ساتري طريق من التوفيق للفهم لاهدي أليس الذي والمكثر ما في مواهبي ترانا ومولاكي وجبريل فاهدي فناهيك من قدسين في خربة القدس أليس الذي قاد النفوس بهبلها
1: الحمد لله karatun 20 ya mai albarka kenan muka saurara tare da marigayi Malam Bala mai yafe wanda zuri'ar gidansu marigayi Alhaji Lawal Tijjani Inuwa Fage suka dauki nauyin kawo muku albarkacin wannan wata mai albarka na Maulid mai girma domin faranta zakatun masu yafiyayyen halitta manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna addu'ar Allah yayi rahama ga marigayi Alhaji Lawal Tijjani Inuwa Fage da Hajiya Halima da Alhaji Lawal Tijjani da Alhaji Dallada Tijjani da Hajiya Aisha Tijjani da sauran dukkanin iyayenmu musulmai baki daya albarkacin fiyayyen halitta amin Rabi'u Sadauki Kura nake cewa a kasance da mu da misalin karfe 5 da rabi ne mutum kowace rana domin jin ci gaban shirin
2: Rahmani Ahla'i 93.3 FM

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم
1: السلام ورحمة الله. مالي جالا بركة
0: دولة. يو بركة كدي.
1: الحمد لله. القاسم مساك لكل جرام وتراني.
0: مالا القاسم كاجم ودي أمنا ونرانا. رأي
1: رجلي. وكي ناسا دانيكم وغاني
0: مسلم. يا شاء الله.
1: يعني. Wato mare da na ni gaskiya gani na abotar bangaren maza gaskiya ya farko
0: ina hujja al'asim
1: yau to hujja da dalili na nan shine kaga na farko mace idan suna abota da musamman dawa kawancin koda ya kai sai dai a kusali koda ya wuce iya bace yake da kuma a koli shi na tare wata zaran sun yi aure daga wannan lokacin
0: muna godiya wato Al-Qasim Ishaq Dukku da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana.

أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا ملجأ القاصدين يا حبيب المحب.